0: فين؟
1: خمل خمل خا خمل خمل خا خلا خا خمل خل قل قل خا.
2: راديو من لوكاف.
3: Ook in de moskee luisteren ze naar een kaffee.